ميركا دوبا بيدينا مويعتي كوتي سادا ديركا اي كوتي بطرازر دولازي داتي سويركا ميركا مجدبي اسرتنا